0: تحل السوق في الجزيرة تم الافتتاح بالمدرسة والتنشيط الكبير
1: الاختتامية في الدورة الثالثة والعشرون أو الثالثة والعشرون.